فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Romadoni dengan penerjemah Ustaz Abu Ya'la Kurnedi Al-Syafidullah dalam pembahasan dari tema Urgensi Menuntut Ilmu Syar'i. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد حضرني في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى أن أتحدث مع إخواني الكرام عن ضرورة طلب العلم الشرعي، وهذا باب عظيم ولا شك لعلم الجميع بأننا ما خلقنا لهذه الدنيا إنما خلقنا للآخرة، كما قال الله عز وجل والآخرة خير لك من الأولى. ولعلم الجميع أن الآخرة لا ينجو فيها إلا أهل التقوى، ولا يمكن المرء أن يكون متقيا حتى يكون عالما بما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، ما يمكنه. الله الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. المرء تقيا وهو لا يعلم أسباب التقوى ولا ما هي التقوى، وهذا لا يمكن أن يؤخذ إلا بالعلم الشرعي، العلم المستقى من الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل القرآن العظيم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الناس يعرفون كيف يأكلون ويشربون، كيف يعيشون حياتهم، ولكن أكثرهم لا يعرفون كيف يتقون ربهم، أي كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه. لذلك فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم هذا الحال فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. فأنا أردت أن أبعث همم إخواني المستمعين والمشاهدين إلى طلب العلم الشرعي. كل مسلم ومسلمة مطالب أن يتعلم دينه. سلم العلم على كل مسلم، حديث حسن رواه الإمام بن ماجة. فكل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وجب عليه أن يتعلم مراضي الله ليعمل بها، ويتعلم مساخط الله ليتجنبها حتى يكون تقيا. فالعجب من المسلمين يعبدون الله تعالى بموروثات قومهم أو بالعادات أو بأشياء لا يعرفون دليلها من الكتاب والسنة ويتقربون بها إلى الله، ما يدريهم أنها مقبولة عند الله. ربنا عز وجل قبل أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يوحي إليه ليكون نبيا قبل أن يكون رسولا، فأول ما أنزل عليه آيات في العلم، هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آياته أنزلها الله عز وجل ليدلنا على أنه لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله تعالى بعمل ما أو بعبادة ما حتى نعلم كيف يريدها الله تعالى منا. فهذا شأن عظيم. الله تبارك وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليس كل مسلم يطالب أن يكون عالما صحيح، لكن كل مسلم مطالب أن يكون عالما بما يعمل به، لا عالما بكل الدين. هذا خاص بالعلماء وهم النخبة التي اصطفاها الله عز وجل واختارها في هذه الدنيا، إذ جعل الله عز وجل العلماء ورثة الأنبياء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، كما صح ذلك من رواية الترمذي. هذه حقيقة أعظم منقبة للعلماء، أنهم ورثة الأنبياء. إذن طبقة الأنبياء تحتها مباشرة طبقة العلماء، تحتها المتعلمون يتعلمون دينهم كل يوم. تأخذ وقتا من حياتك لتتعلم كيف تعبد ربك، كيف توحده في العقيدة، وكيف تعبده في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في معاملتك مع جارك، في تصرفاتك مع جيرانك، مع زملاء العمل، في كل ما تأتي وتذر. هذا هو المسلم الواعي، يفهم أن الله تبارك وتعالى يقبل منه عملا حتى يقيمه على ما أمر الله، لا على ما يهوه أو يحب، ولا على ما هي عادات قومه. هذا كله ليس من الدين. إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا في الحقيقة وصف وصف الله تعالى به المشركين يعبدون الله تعالى على عادات قومهم، أن تعبد الله تعالى على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا عرفنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة جدا تحرك الناس وتحرضهم على العلم، حيث قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه، من يريد الله به خيرا. قال العلماء: فمن كان غير فقيه بما يعمل بما يتقرب به إلى الله فهو ذاك الرجل الذي ما أراد الله تعالى به خيرا. إذا أنت أيها المسلم فتش عن نفسك، إذا كنت تطلب علم ما تتقرب به إلى الله ونفسك تريد ذلك، وتفعل وتذهب إلى بيوت الله مرتين ثلاثة أربع في الأسبوع، حيث تجد من يعلم الهدى، من يعلم القرآن الكريم ويعلم السنة النبوية، هذا هو العلم. إذا كانت فيك هذه الهمة فأنت في الطريق، حتى ولو كان علمك ضعيفا أنت في الطريق. أما أن تهمل العلم، لا تحضر الدروس ولا تستمع المواعظ ولا تأتي المساجد لتتعلم، ولا عندك مكتبتك الإسلامية في بيتك، ولا تعلم أهلك ولا تعلم أولادك، إذن هذا نقص كبير وعيب عظيم تحاسب عليه يوم القيامة، لأنك مسؤول حتى عن أهلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عاقبة التقوى. وقال في إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إذن هذا واجب عليك في نفسك، واجب عليك في من تحت ولايتك كأهلك، أن تعلمهم كلما تعلمت شيء من الهدى. أذكر لكم حديثا عظيما في هذا الباب، هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده يقول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، إن مكة المدينة، أول شيء بدأ به بنى صرح العلم والعبادة، المسجد. أول شيء بنى المسجد، وكان إذا نزل وحي تلا تلك الآيات من الوحي على أصحابه في المسجد، في مسجده عليه الصلاة والسلام. فكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يأخذون هذه الآيات إلى بيوتهم فيتلونها على أهليهم، وقد تدبروها عرفوا معانيها. تتأملوا هذا، أخذوها يتلونها على أهليهم في بيوتهم. تعرفون ماذا قال جابر بعد ذلك؟ قال حتى دخل الإسلام كل بيت. كانت المدينة مدينة شرك وكفر، دخل الإسلام. كيف دخل؟ بهذه الطريقة، تسمى عند الناس اليوم الطريقة الأوتوماتيكية. هذا يسمى عند العلماء من السهل الممتنع. هو سهل، اسمع الهدى وانقله إلى أول من يجب عليك أن تراعي مسؤوليتك فيهم كالأهل. لكننا نقصر في هذا. هذا الذي قيل ممتنع، هو سهل لكن ممتنع إن لم نوفقه الله. إذن عظم كلمة الله، عظم شرع الله، عظم القرآن، عظم السنة، سيكون قلبك حينئذ متأهبا مستعدا ليغرف من هذا النور العلم الرباني، ويتعلمه ويعمل به ويعلمه أهله يعملون به. هناك رواية يعني مؤثرة جدا تدل على ما كان عليه سلفنا الصالح من الإقبال على العلم، بل عندهم همة لا تكاد تجدها في أمة غيرهم. حديث حسن رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: ابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، كان بالمدينة، اشترى بعيرا. لماذا؟ يريد أن يسافر به. لماذا يسافر به؟ ينشد علما، يطلب علما. أين هذا العلم؟ هذا العلم كان في صدر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام. بين الشام والمدينة مسيرة شهر، بين الشام والمدينة مسيرة شهر على البعير. فبذل ماله، اشترى بعيرا. ماذا يريد من هذا العلم؟ يريد شهادة؟ يريد ماجستير دكتوراه؟ يريد علما ينال به الشهادة العظمى دخول الجنة. فمشى إلى الشام وهو يبحث عن رجل يسمى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام. فلما وصل عنده خرج إليه واحد من أهل البيت، من أهل بيت عبد الله بن أنيس، فقال جابر: قل له جابر عند الباب. فذهب الولد وأخبر عبد الله بن أنيس، فقال عبد الله بن أنيس له: قل له جابر بن عبد الله. فخرج الولد فقال: جابر بن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس مسرعا فاعتنقه اعتناق المسافر الضيف، اعتنقه ليكرمه. بعد السلام والاحتفاء قال جابر بن عبد الله: بلغني حديث لا أحفظه، تحفظه أنت، وخشيت أن أموت أو تموت. إذا مات الصدر الذي يحمل العلم مات بعض العلم معه. أراد أن يأخذ هذا العلم قبل أن يموت صاحبه وأن يموت طالبه. سبحان الله، يعني يسافر مسافة عظيمة طويلة كبيرة لأجل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تعظيم من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تعظيم هذا للعلم الشرعي؟ هل فينا مثل هذا التعظيم؟ فتأملوا بارك الله فيكم كيف انتقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى بعيرا، أي اشترى دابته التي يركبها ويمشي عليها، إلى أن يأتي الشام ليأخذ حديثا ثم يرجع به إلى المدينة. قال جابر، قال عبد الله بن أنيس: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. عراة ليس عليهم لباس كما خلقهم الله تعالى أول مرة. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده.

من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، شيء مخيف. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، حقيقة شيء مخيف يا إخواني. إذا كان بينك وبين جار، زميل في العمل، بينك وبين زوجتك دين، حق من الحقوق، أده في هذه الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة. فقال الصحابي، سألناه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليس معهم شيء، يقدمون على الله بهما، فبماذا؟ كيف يقضي حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم، بالحسنات والسيئات. نسأل الله السلامة. إنسان يوفر نفسه حسنات، يعمل صالحات في هذه الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة فيوزعها على أصحاب الحقوق الذين ظلمهم وما أدى إليهم حقوقهم، فيؤديها يوم القيامة بأعظم عملة، بأثمن عملة، حسنات وسيئات. في ذلك الوقت أشح ما يكون الإنسان أن يكون شحيحا بحسناته، خائفا من سيئاته، فيعطي حسناته لمن له حق عليه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، كما جاء في حديث صحيح مسلم. الشاهد من هذا كله أن نجمع بين الأمرين، أن نخوف ونرهب المسلم الذي في قلبه خوف من الله، الذي يخاف الآخرة، أن يقدم على الآخرة وهو مفلس من حسناته وظهره ثقيل بحقوق الناس، فليتنزه في هذه الدنيا عنهم. والأمر الأساسي الذي من أجله اخترت هذه الكلمة هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع ما لديهم من الفقه في الدين لا يفرطون ولو في حديث واحد، يذهبون لا يأخذون القرآن لمجرد التبرك، نعم يتبركون بكتاب الله وكذلك يتعلمونه ويعملون به ويبلغونه غيرهم، وكذلك بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد مباهات، لا، وإنما من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموه الناس بعد أن يتعلموه يعملوا به. فهذا إذن شأن عظيم. أين نحن من مثل هذه الهمة العالية؟ فنحتاج حينئذ يا إخواني أن نستيقظ. يكون لنا في أسبوعنا أيام، أو على الأقل يوم أو يومين، لأن بعض الناس ربما وظائفهم تكون تأخذ من وقتهم شيء الكثير، فيحتاج منهم أن يضبطوا أنفسهم. كما أنه متيقن إذا أفطر في الصباح أنه سيطلب غداءه في الظهر ويطلب عشاءه في الليل، لأن جسده يطلب ذلك، كذلك الغذاء الروحي بل هو أشد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم فقال هو واجب، بل هو ضروري كضرورة الأكل والشرب، بل وكالنفس. يحتاج الناس للعلم الشرعي كما يحتاجون في تنفسهم الهواء ليعيشوا، وهكذا لن تعيش الحياة السعيدة إلا بما جاء في القرآن فتعمل به، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بها، وبهذا تنجو عند الله تبارك وتعالى وتنجي أهلك ومن تحت ولايتك، وهكذا يكتمل المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يسددنا للعمل بدينه وتنشيط أنفسنا لطلب ذلك حتى يزيد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun min Al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: Dan Rohmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: إخوة الإسلام، kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
2: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: Nurun minal Qur'an.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولنبدأ

0: turidu ya Ahmad. Ahmad, nahnu yaumal khamisi al-qadima nuridu an na'tamira. Al-Ustaz, umrotan makbulatan wadamban maghfulan
1: maghfuran.
0: Maghfuran. Ya ikhwani, la budda an tu'addu al-umrota kama addaha Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Ata'lamuna kaifa tu'addal umratu muwafiqatan li sunnati at-tulab. La na'lamu kasiran an manasikil umratu li anna lam na'tamir min qabl. Hadihi awalu maratan sanu'addiha insya'Allah ta'ala. Ma ra'yuka fi an tubayyana lana manasikal umrati min awaliha ila akhiriha. Kai takuna umratuna muwafiqatan li sunnati wa maqbulatan indallahi azza wa jalla. Al-Ustaz, wa bi kulli sururin hadha min wajibi ta'unab sa'ubayyinu lakum yawmal itsnain insyaallah ta'ala. At-tulab, jazakallahu khairan ya ustaz wa barakallahu fika. Al-ustaz, wa iyyakum wa fikum barakallah.
1: Masyaallah, ahsan, barakallahu fik.
0: Ustaz, jazakallahu khair.
1: Sudah umrah?
2: Ya.
1: Sudah umrah Pak Selamat?
3: Belum Ustaz.
1: Mudah-mudahan insyaallah ta'ala.
3: Ya, insyaallah. Amin.
1: Nah, Allahumma balligh lana, Allahumma balligna ila baitikal haram li ada'il haji wal umrah jami'an. Baik.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, silakan yang lain.
2: Kita bersihkan kembali, Ustaz.
1: Iya.
2: Baik, kita buka kembali untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini. Bagi ada yang ingin terhubung untuk membaca di unit pertama ini Al-Wahdatul Ula, Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon kami ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Ada yang sudah masuk juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Umma Fatimah di Bekasi, Ustaz.
1: Oh iya, tafadhali Om.
4: Ini sinyalnya kurang bagus, jadi agak bisa kurang nyimak.
1: Iya, iya.
4: Ada baca dari awal ya, Ustaz?
1: Naam, tafadhali.
4: Bismillah. Al-wahdatul ula, al-umratu, al-ustadu, assalamualaikum. الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ كيف حالكم جميعا أيها الطلاب الطلاب الحمد لله بخير يا أستاذ ونرجو أن تكون في خير وعافية كذلك الأستاذ بارك الله فيكم الطلاب الله يبارك فيك أحمد يا أستاذ الأستاذ ماذا تريد يا أحمد؟ أحمد نحن يوم الخميس القادم نريد أن نعتمر الأستاذ عمرة مقبولة ودمبا مغفورا يا إخواني لا بد أن تؤدوا العمرة كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم أتعلمون كيف تؤدي العمرة موافقة للسنة الطلاب لا نعلم كثيرا عن مناسك العمرة لأننا لم نعتمر من قبل هذه الأول مرة سنؤديها إن شاء الله تعالى ما رأيك في أن تبين لنا مناسك العمرة من أولها إلى آخرها
1: إلى آخرها
4: إلى آخر يعني آخر إلى آخرها كي تكون عمرتنا موافقة للسنة مقبولة عند الله عز وجل الأستاذ بكل سرور هذا من واجبي سأبين لكم يوم الاثنين إن شاء الله تعالى الطلاب جزاك الله خيرا يا أستاذ وبارك الله فيك الأستاذ وإياكم وفيكم بارك الله
1: إن شاء الله أحسن بارك الله فيك
4: وفيك بارك الله جزاك الله يا أستاذ
1: وإياك
4: وعليكم ورحمة الله وبركاته.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

فإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: قلوبكم والله غفور حليم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

أقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم

قالوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت